0: Radio Arapey, 1450 AM. La radio que marca la agenda.
1: الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.